0: صل وسلم عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين المهتدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
0: آمين
1: والمسلمين والمسلمات
0: آمين
1: الأحياء منهم والأموات
0: آمين
1: إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
0: آمين.
1: اللهم يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
0: آمين
1: وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب
0: آمين.
1: اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد
0: اللهم
1: اصل لأمة سيدنا محمد
0: اللهم
1: جبر لأمة سيدنا محمد
0: اللهم
1: ارحم لأمة سيدنا محمد
0: اللهم
1: اصل لأمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم إنا نخاف منك ونخاف مما يخاف منك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحرس نبيك التي لا تنام وكنفنا بك نفيك الذي لا يرمى وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
2: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. اللهم انت السلام ومنك السلام سلام عليك يا رب السلام فهي نور بنا في السلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى ربي معبود سبحانك سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده من أبدا الحمد لله.

سيدنا رسول الله أجمعين. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر

ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا

من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا إن الحكم لله

أيتها العز أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد سواع الملك ولمن

0: Sadaqallahul azim.
1: Alhamdulillah. Selanjutnya silakan Hafiz.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا أنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خالصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم.
1: Iya. Terima kasih Hafiz. Selanjutnya L. L suaranya dikerasin ya biar teman-teman di rumah, adik-adik manis di rumah juga bisa menyimak ya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنكم وقال ليا أسفى
1: يوسف وبيضت
2: عيناه من الحزن فهو
1: كظيم
2: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون عرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بينا

0: تعلمون يا بين يز
1: يا بني يز
0: يا بني يز أبو فتح الشمس
1: فتح السسو
0: فتح الشمس

0: وتحسسوا
1: من يوسف
0: وأخيه
1: ولا
0: تيأسوا من روح الله
1: إنه لا ييأس من روح الله
0: إلا القوم
1: الكافرون فلما أخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر
0: وجئنا ببضاعة
1: مزجاة فأوفي لنا الكيلة
0: وتصدق
1: علينا إن الله
0: يجزي المتصدقين
1: قال هل
0: علمتم ما
1: فعلتم
0: بيوسف وأخيه
1: بيوسف وأخيه

0: أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ
1: أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَّ
0: قَالَ

0: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وهروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل
1: الأحاديث
0: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك
1: وما كنت لديهم
0: إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم.

كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقون أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نشرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم

خالدون ويستعملون نك بالسيئة يأتي قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المرسلات وإن بالسيئات ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المرسلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.

أسر القول ومن قول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومارب بالنهار له معقب